0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: جزاك الله خيرا بارك الله فيك.
2: رجاء تيفي سلوران تيفي وحفظ القرآن دنكاتي.

0: mempeduli kepada ayat yang sangat agung ini, bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan semua manusia merugi kecuali orang-orang yang memanfaatkan umurnya untuk iman dan amal saleh dan tawasi bil haq, tawasi bil sabr. Maka hendaklah setiap kita, wahai saudaraku, memperhatikan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Perhatikan semua umur kita, semua waktu yang Allah berikan kepada umur ini, perhatikan agar kemudian kita benar-benar termasuk kepada orang-orang yang tidak merugi.
1: Thumma qala sallallahu alaihi wasallam wa an shababihi fima ablah wa ja'an sihhatihi wal ma'na 'an al quwwa allati atiyat al mar' fi fatrati al futuwa wal shabab مع أن الشباب داخل في العمر عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول عن عمره فيما أفناه كامل ومنه الشباب، لكن خص ذكر الشباب في هنا في الحديث لأنه زمن العطاء. الشباب زمن العطاء، زمن القوة الذي فيه يبذل المرء أفضل ما في عمره، أفضل ما في عمره. فلذا قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال صم يوم في كل شهر. قال إني أطيقه، أي أستطيع أن أصوم أكثر من ذلك. قال صم يومان، صم يومين. قال إني أطيقه، أستطيع. قال ثلاثة. قال إني أطيقه. قال صم يومين في كل أسبوع. قال إنني أستطيع، أطيقه. قال صم يوم وافطر يوم. قال إنني أطيقه، أي أستطيع أزيد من ذلك يا رسول الله. فقال لا أفضل من هذا، هذا صيام الدهر وهو صيام نبي الله داود. الشاهد من هذا كان شابا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قوي يستطيع أن يصوم. فعندما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص صار يتعب في الصيام فيفطر أحيانا ثم يعد ما أفطره ويصوم في وقت قوته وفي وقت صحته. فقيل له لماذا؟ قال ما كنت أدع عمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أعمله. ثم قال وليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فترة الشباب فترة القوة، فترة النشاط. فكان رضي الله عنه نشيط ويريد أن يصوم دائما. فلذا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صوم الدهر، يوم يصوم ويوم يفطر، هنا قال صام لكن كان شابا يستطيع، لكن عندما كبر ما استطاع، فلكن كان يؤخر أيام يفطرها فيقضيها. فعندما قيل لماذا؟ قال لأني لا أريد أن أفارق الدنيا في عمل كنت أعمله زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جسمه صار لا يستطيع، يعني يقاوم هذا. وهذا الأصل، فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم وهم صغار قادوا الجيوش، فهذا أسامة بن زيد قاد الجيش وعمره 18 سنة، قاد الجيوش وعمره 18 سنة وفي الجيش أبو بكر وعمر وفي أحد من الأنصار وكان في سنه. قال نذهب نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه. فقال ابن عباس هل تظن أن أحدا يعني يحتاجك؟ أنت صغير وأنا صغير، من يحتاجنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو بالغ الاحتلام أو قارب الاحتلام، قارب البلوغ. قيل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ابن 13 سنة.

هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

بحث مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر تحيا سنة.
2: آيات
0: آيات آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله

الحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بحقتهم بالقرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek, karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: القرآن

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: 100.1 FM رجا منبر جهاية سنة.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من كلمة من شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان حيال قسوة القلوب، وما الذي يرققها؟
3: الذي يرقق القلوب كلام الله سبحانه وتعالى، والاستماع للوعيد، وقراءة القرآن، فإنه يلين القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الإكثار من تلاوة القرآن مع تدبر القرآن هذا مما يلين القلوب. نعم.
4: وهي الشيخ يغمليا، apakah ada nasihat dari Syekh yang mulia Syekh Shalih Al-Fauzan berkaitan dengan kerasnya hati, dan apa sajakah yang dapat melembutkannya? Kemudian Syekh menjawab, di antara yang dapat melembutkan hati adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ancaman-ancamannya dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya hal ini dapat melembutkan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Ta'ala. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Inilah beberapa hal yang dapat melembutkan hati insyaAllah. Wallahu Ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.